0: وأعلم بالمهتدين.
1: الله يجي وإن تطيع أكثر من في الأرض
2: إدودي أرثي بوتي تقوى دمو أكيين البحري أريوا
1: كي بيايا كدي مفي يوم مؤندس هكا hikimar Allah ta tabbata haka hukuncin Allah sunnar Allah ta kasance mafi yawan waɗanda suke bayan ƙasa waɗanda ba su yi imani bane waɗanda ba su da gaskatawa akan hukuncin Allah waɗanda ba su da gaskiya kadan su ne mafiya bin imani jama'a mun fahimta ba a kallon gaskiya ta hanyar yawan mutane ana kallon gaskiya ne ta hanyar dalili yawa bai nuna abinda waɗanda suke da yawan suke kai shine gaskiya Allah ce wa in tuti akthara man fil ardi idan ka biye ma kai biyayya mafi yawan waɗanda ke bayan ƙasa ba mutane ba yudilluka an sabilillah da su bar da kai daga hanyar Allah Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الله يقول ko kai sha'awa kai kwadayin haka mafi yawan mutane ba za su yi imani mafi yawa to da ka samu galibi bal aktharuhum la yu'minun aktharuhum la ya'qilun duk al'ummomin da suka shuɗan nan haka ولقد بلغ قبلكم أكثر
0: الأولين
1: الله يتي ديوا سنبتا أتشكين الأمومين دا سكتو تن لغوركو شيسا كدوبة سورة الشعراء إن أنكاو كسر النبي إن أنزو تكيوا الله سيتي إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين
0: وما كان أكثرهم
1: مؤمنين مفي يوا الله سيتي مسي إيماني الله يتي كركا دينجا بيه ما يوا كدينجا كلم ميديدي in kowa ya shiga wuta Allah ya sauke kai in ka shiga zaka samu sauki ba ruwanka wai abu ya zama haka don ya zama haka kai ma sai ka biya zama haka kai kokari ka bi Allah kai kokari ka bi Allah ka bi dokokin Allah ka tsira ka kame kanka ka zama nagartacce mai neman ilimi mai aiki da ilimin Allah yace in yattabi'una

0: Masu sauraron BRC2 FM, Nura M. Inu ya gama magana tun da ya ce sai jango, kuma kaga kenan lokacin tashi yayi. Za mu saurari karatu daga Alkur'ani mai tsarki, sannan sai mu yi addu'a mai ban kwana. Da fatar an ji daɗin kasancewa tare da mu ta 94.6 cikin jerin shirye-shiryen da muka gabatar maka a wannan rana. Da fatar kuma za ka ci gaba da bibiyar mu a duk lokacin da ka sake laliban mu, musamman ma gobe karfe 5 na asubahi, abokanan aiki za su sake bude tashar. A madadin illahirin abokanan aiki a bangarori da dama da shugabannin sassa daban-daban, musamman ma sashen gabatar da shirye-shirye da wannan zango yake. Akwai jagororinmu da ba sai mun ambaci sunansu ba duka sun yi aiki karkashin kulawar manajin daraktan gidan Alhaji Umar Muhammad Shira. Awal Musa Yakubu Wanka da na jagoranci zangon nake cewa mu kwan lafiya, Allah shi tabbatar mana da alkhairinsa.
1: Suratul Jinni makkiyatun wahaya 28 aya. Bismillahir Rahmanir Rahim. أولوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أَلَّنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَإِنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمُ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ إِلَيْنَا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ نُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَإِنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَن سَلَّمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ولني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ولني لن يجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتهدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعش الله

0: غيبي فلا يظهر على غيبي أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رشدا ليعلم أن قد أولقوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصي كل شيء عددا. سورة المزمل مكية وهي 18 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النحير سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما.
1: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعيذنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وقدر كل قادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائن وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وفجر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والأرياء والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي أعدنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri ka tsare mu daga makircin kowane makiri ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara ka tsare mu da makircin kowane mai makirci ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba ka tsare mu da sukan kowane mai suka ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara ka tsare mu da dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikancin fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka dauke mana wahala ka dauke mana yunwa ka dauke mana tsareci. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kai masu yin kai kai ne fiyayyen wanda ake roko. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa tamu ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka bamu aminci ka bamu lafiya a wannan kasa tamu ka bamu lafiya a wannan jaha tamu. Allah ka shirye da mu ka shirye da ayyayen mu kai ni'ima kai ne ma'abucin ni'ima kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakun mu ranan gamuwa da kai. Allah ka karba mana addu'an mu ka karbi tuban mu kai ne mai karban tuba mai jinkan bayinsa.